تعملي تعمل يقلب الصوت يقلب الصوت نقاون لاوني متين يقلب الصوت تي وقت كلها تري نعمي وبنمي أتت تغسلني أول سنة عامي تبا تقدري لغبانا أول تقدري نعلو Tapi mungkin kalau siang nam kawin selang mana, kalau siang pelak, nanti yang pilih kawin selang mana. Kemudian nuk sahul juga usai dibiarkan. Amma kawin siang selang mian. Sekuritanamun, biar nak saya melayan ulang tu sekuritanam kukianam. Uang ni iman nak fikir kau dah ada inutik. Uang ni awal zaman tu nak mukau siar kau siap siar tu mak. Awal zaman ni nak milih nak siap siar tu mak.

كونني بكافحت تاون نبرا بلايوي كما قلت ونما بكتلام بنوحك لغيكو متى نلوكا ومتى تشيلا وقتل بنوحك لغيكو إنكو خايلكو الله حقك ومن متى شما تقتتا ولا سكنة تتا ولا قد تتا ولا حتى من متابين وغين شما من يكسيكي لنغت نغت تتا ولا قد سكي وقبين صور ميك وقبين صور كبال ليسكي قد تتا وطوين وطوحاي شما تقتتا ولا سكي كوالتي ما يحضرنا إنوي تكلاو قطوي كتما يحققوي كما هو من يستعب قطعي مينا حتى اقتطمان أما لو ياخو كان قطمان لما روخ ما يوم المتا كنغمي ومان نما تنغو بني تكسب جاك اللغو أمشم مغروخ ما يوينو أما يقاني إذا بحق بالمير إذا بأمشي وقدلوك كيما إذا بستغبو كمال أسمان كنغم مطاو تبنا قسنون ونتازي وهوك اللغو أمو ميو لغتوي باونغاي تتخلو ممار أمياني تشيطة مالين بينا شغلوك خيزاقيات أمياك اللوغرمين إلا تشيطة مالين أشيدي ونورا أميوي نمي بابي أخطوني باونغا حالات أمتايا كن ميتمان نخاني بيا باونغا حتاقتوي أمياكو خابينا حتاقتو باونغا أخطو أمياك تخشوكي تبني أغسطس وأغسطس من بلغت تخرى أمك كون وحنم التوغرى وكون فايمة وزلو سوي ومسنينة كون قد لا رغم يوي إنو تخي نغلت شكدلو نوني بغي غامي تبقوا مما لو خلونا عرفتنا نرغل السوكي متى خلو من متى إلى متى فكتوا وميوه نوني بقى السكالي وغلوة فاونغالي وغلوة كثيرا نسيالي وغلوة كثيرا وما شولي بيغوين نتوين فاونغاها لغلوة تخشوني وكيوكي أخذ باونغا حلوغ ممال كينغا حنقيا باونغا حتاغ ناقوا بيوصالغ ميوغ اهو يغايبات كمانيان غيو ناقبو باونغا اماموغ متا اوتاقديو ميش مغيبوي خلاني لالكا كمانيان اميشو غطاقتو نكوا بلوغتو بلا حتاغ مال أمياكو نوني بغي أختوي خاوي تكون لها تكون لها تكتوي إما إذا ما تكوي كمكو أما باونا نوني بغي شوى تغني مني تغني مني إشمحة تولا وغما أمياكتوك شمكينا غما تولا ويكرمو نتسلي يا بدري غير وخصوني حقو كلوني وبتسلي وقنيتي تكايمي غرامي تكايمي رختي لغو